0: كلاس تم كفافي
1: ديفكين ماستيافكن تومبن اسفا جانتو تشانتو فيتانو لاريك اوت فيتين رامي كوريان اتسكا ميتوف مارني فوق فارين اتي فوق تيك فام ناتسكاراز ناسكاراز ناريك كتا فريكشن اتن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتو نلوكن سيكو تيفو فافا فتياكو نو تياكو اس تياكو مالونغا تيكالون تيافاكو نيافا فيلون تانات نفان امبيان ندالن فيافان هاستوك نتيم بقال تيس مانغان ام فوتارن ميفان ام اورج نما فيسنس نبار باف زيت مسوبيك ماي فانتامبار ارزيما نمباد لافا تيمين جان تورج فيلون تانات نفرسان كيان فتياتاكال فتياكا نفان كاتيافان نتو اوفان فوزيما كول تينغ مالاغاس مانان كاس جانا تيم سيافارتشكا زيت مالين كيالوفان ماندون تشاتشي ميغاري فو غاستا توبي زازا غاستيرا غاس فو اوتشن مان كان اتشو جان تامرازامبي Ni azo no vanikolaka ny tanan'ny riana tsara, gasy tsara. Fa raha ny kanto kitondra miakitra ampafantariko ananjy fa tany nipoiroky gasy kara. Arovako tsy avotro, tsy foko fefagnaty foko ndosiko aminagnana satria tanindrazako. Ka na malaza menty ohatra sahirana, tsy magnino, mandonitratra amin'ny rehareha fô, zato tsy megnatra karazako.
2: Narirarirany sasany fotony, ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany. De lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magniky fô, mavesatra ny fitiavako ananjy. Ke tiako za, tiako ano, tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fifagnajagnan'ny fiavanagna mampiavaka atsika. Ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna, maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako. Ma agasy ana, na de amin'ny hafa aza gasy midika, fery, mamegnatra tsy mety sitragna. Gasy, asandratona ampelatagnana fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka. Gasy, aza magnaiky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka.
3: Eh gasy,
2: toagna amin'orombato ny fombatsika fa aza totofapasika fa mitady ny verany ka mana iragna. Aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana antaranake. Ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake. Aza matahotra fa zagna ary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e. Aza megnatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy
3: iakale.
0: Chota tumbukula, chota tumbukuvavi.

0: تحكم كفاه فيه.
1: زيدي داني ناتونغا نتانا مدين راكا مسيفو لوريني ناتونغا نا بيانتش نبانو كازيتي افيركو نتافتا نتينيك تام زي انا رو بانو بوليتيك ريشن اندك تاريو فاريفا تياندين رو رايسنين ناي زيدي فيتا تم فورتاتوش داركا لزينو تيوي زان تين تام تارو تم فوكونا رو راتس مايتا فابونا زيدا باتري نتواندو تي فيتاليزي فا نتينا ايزينجي دي زوي ما تونجي زيدون فولاندخ santenin ringi zano nisan tukna dakita taunatan fulalda amma mnist di tenan laza we fa izan rai no afaka panatsa nlalapamrenana si izan rai no ampy no aniery mba tsijaliny vaoka malagasy satria tena nazoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny tenina toko zay zavatra am'izao fotoany zao ve mbola misy teny zay ka iny io le entranina fina tsy mitovizo tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folalindaha tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretairam-panjakana ny gendarmerie droit de nesy zany ny lajaikanao fa mbola misy fezany zany fanajana droit de nesy zany mbola misy fezany eto amitsika.

0: لاس تم كفافي
1: نيفان سيت سام زونا فوماريت مولانا سون سان تينين نامبريستا افاتي مينيستير زي اتسونيش مكاراكار زي تونغاني من لابان تانان زي نام فارير وي راتم بريستا نارو مكاتي تشمازو نيو نارو تينين نيش تشرارا ينيني زاني نيفان سيرا فامياس Full. Dimana curuarif, mewtun andala ni nau. Izian mewacunya titi. Aja san fandaichan yang daicham seirica riciru. Rione mamil lah fatimana ganan hian nawanna soci suni.
2: Stutif tunam famiza cintumuzo. Masnaufa. Cawatatina yang baru zane sufira si resufira taul zeroa mis fatiman zana kan cerera yafku. Tien cawatam bati takina zante bati reva namumba nai. Aiza lefanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'dea izy dia mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aizaaiza zay mamelomba dia manjanaka ny anay a ny hoanina androany tiatavina androany ny hoanina rapitso tiatavina androrapitso.

0: نصتم كفا فيه.
1: على سنين مقص تسانين جواني دي عندي تير بلوك ساي تير تشونج سيزون تينا بروغراما ناي وطاو بسا كيس دي بانامبول وطي سينا نوغانا سخاف خاف تي سيزان سافيد ناي ويانو تشونج فيالامبول ناي زاني وطانو ام ناي ميسا ساكيلا ناكرو تي فيالامبول ناي وطانو ام ناو تير تي ساني ميني كيس تي ملالو شو ام نورتي e arriva qui sai de mana botra papang sai zone to miao
2: ah am so fi fu na sala te sai ona tum tu ka san nai pa de mana sala ka san dai man zin ona tum tu ka san tol mo no fit sum tsaga tsaga na zan zai chu fu ze chu mo nin ha o zai mo no ze ma fan pan fu na ya te man ne ta nan ma la ka sre sa de ch ma no ch nai ku ra ra me to te sai le ba yi ta ta nai ve inga ne ba u si sa na tol fu ka re cha Salama, Tawun, Salama, Sotatu.
3: Favakayan, Afaka Mundetik, Panutik, Mila Fibepan, and Tantik, Hoktiki Pepak. Irapiva, Irapi, the Ranafon, the Nefan, Tilian, Irats, Mati, and then Iran, so Tulso, Rinfa, Iratiam, Nira, Totututa, Fatik, and Gesoifanam, Sony, Mson of Hirinetik, as a tit of Alatakalal, Tik.
4: Rabokadam, and then a part. Tumba amfiti andwanfa kivaruta namba andruna tosan ba kwana ba wani tukatwa ni mamashi na vata kene mbeti manzaka mudi mandete mtafona isanandu mchele mozani ya rakule jiti tumeche mrumbe fulu mudi simba shikele mnini ba nisa rana tomita wa natale kitata solo sa tumba fit fit kel sia su tumba to kel ba ron ron pero ni kel ambul de usa sa de ni mi fafa ka son yo so tom so ni nya na chon tien man de man
0: shota tumba kula shota tumba fafa

نتشكو ترى فرارات في لا دار بيبي نتبا مو تو بيبي نتشكو لو فرارات في لور فرارات سمن دار بقدر من داني هورو إنو كي نبا كل فين كنت